قوم النبي صلى الله عليه وسلم سليم إلى محمد رسول الله وإذا جده هو النفر محمد أول محمد آخر إمام مسلم خاتم الأنبياء كم بري كلام الله تعالى سواي Jibril alayhi salam mullah onam yu di musul anda dugal ko mi jige teskuya o teskuya sada jibril bur ngal won nayabo yo teskuya won wodi resto ne feñi ke ko bi mu jinna ca fande jidi di dina fubbo feñti de mi yinde ngurnam la bu jinna ca fande jidi la bu jinna jidi o mi woni taw do mo won no wadan de o mo mamdu amdu amdu akhir kaw wadi kaw sakiti Kibir di galle mawdu

عندك خلف موسسه محمد اللهم هالي هلا هلا كاكدي كوكو من تيدي وند كوني سيلا دكا كوكو وند كدي سيلا قال لكوني ما بونا سيلا قال لكوني نكو يمبلو مسلا يا ريادا يمبلو سايي يمبلو يا سادر يمبلو درو سادر في يمبلو هبا درو عندنا نيو wanda ko biko moddo kayi kadi enen cedi bi fonon minam bado bando onasi sundo wadde pre wonte ngaso bonnani leydi ndio bonnani sin jam jorto diya

0: من عليها فان ويبدا وجه ربك ذي الجلال والاكرام
1: كغوغا تجاني تجانو دو ايتنتي فولبي كاوتال جانغوبي تابيتال بولاغو كاورال اي كوستنديرال ميجوجي امبا تاوي

الحمد لله رب العالمين الله الحمد لله على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله على كل شيء قدير bandirabe sihilabe cagalitu dalle no laade mudum ko tudde rasulullahi

برو نانيو من باكر سيدي جميل يا عندك سيدي جميل بابو باي نيوك منصور مو سيدي جميل يا عندك منصور مو سيدي جميل بابو لك يا نيو دجك جميل جميل ولبسكو جوخ الشيخ شيخ ياسو محمد لكو نيوغي Yalla mi yeureum dabal ñu aljana ak bëpp julit

اللي يقدر اصبر هنا ما سكولر من جاي ما سكولر وقلبنا ولين سرين باك سخلولو تنا يروبا تنا سخوبا تنا دون يا رب يسباي

ريدان دغا سام بابا مو ديبل ميم بكين غون ما جوفار ياي تي في بري مام غون دي مالن غل منو نيو دور امنا كال في سبير بري مول مو داو بوغ سيو دا لاي مال بما من داي ما خمت مي دور

بقدر بابا بترجمنا فيدي كان جاغا بازمان دبان مغن اخران دمك بيقولوا ما دمك ولا تشرب يمين.

لما دخل مجاني نان بدي نيبخلول وارنما دكا نان توك سكر بتوكي دبلا نجوك دي توكي وارسي فاس موي دانيال بسي مانين ادو كالبين دبلا نلو واجل يون بي سننا سوا جين ورلا رايلا جلين ايور وي جابون دي كو جوي جاباري تنجلا لولو عمتون.

ليجيسنك سجوم قدف لخدام ديدي دورة دب موهي دب لين خلتي جماجي توبا ستنيل تيري كر أم

شمس الدين يا هي على قفيد عبد المختار محمد الأمين بن مولاي ودوبي تشيل محمود أحمد سام دوكر برهم تجد ياسين برهم جم جم سرقان ما كبين جم البركة نلاو مسيتي كير خادم وبرني مي جاودي جوي ولي مي اوجينري اوجينري حاتيم مي چاپان دي جيساتي اوجينري او امامود بي مي نام اوي نانغو دو كول بي نيرا جايبا فور فون تاوا tan hammar mamoudou samba abdou samba pare o do wise keji kibidi samba pare o buri do e leydi belgique o wadi kelal e carte grise wise opel askuna alhaji mahmoud alhaji samba lewel penna malik modi sigil dum go aadi hakkunde me mabbe Alhaji Mahmoud Alhaji Mamad Pari Mare Ndib O bure jagali o bure barke o bure Dakar o bure nyandikal Al barka gaydi al barka nyalbidi al barka jawdidi al barka ujunnaji di Tokke limama di kewani

الحاج ابراهيم الفنساج ومرشان وكردرمان وسمان درمان برك يرو قالو شاجي دمبا هاو اودو ويري تان همي قالو بولو ولا بيا محمد كرام عيسى ميمون البركة نيالو ما ساندري قو 1,750,000 كو مين نيامي ان وندي تدونا

البركة سيدي با كبريكو إكو فوتيكو إكو هانيكو فوف أداندي دو نت نون نواوي أندو ديدو جدد تاو قولتا أداندي دي جدد أدا قولي رأي دو بيرا بيسيدي با kala ko na yota ko neddo moji buri ay huni bin jangiraani kulli di halaka sinu tay wona ni min je neddo modde baado no baada min jor may njay ba buri e grand Dakar.

Sí. الحاج محمد البشير كان كبري مدينة جاد ورچو ولي جاتي كني مصر مانيا نكو بيدل دانا كوي ليدي اولاندا Zainab Abdullahi Sire Alsan Obure Dunga Wura Alfa Odo Wite Binta Babaji

الهجي أحمد بي الهجي عبد الشال كان كبير ناكر غوركو بولو غيري لاجو وبناني باكي وبنان كان

بني هاشم امام القريش كانوا ملدات وقوم ولو يجي الهجي سيد محمد السريف تور سادي.

عندي كوميل نوبة كلم بيتكوين هو كم بيبقى معي هو كم 50 كلم بيتكوين هو يكون مالا 200 كلم بيتكوين كلم بيتكوين هو وجوده هو عندي وده طبعا هو طبي بيدي كي فيديا لاتدي هي فيديا ناي دي موشي دي تيت دي بابي توكتي هو يكون سأعان كم موني نون هنگري تاوى كلم بيتكوين شو ملو بيكوت اي نامي ناي دين سو نبي ناي مبيني تاوى ناي اتاوى تاوى هدي جوتو يوم مبال wasa ane kadu wa dawai ladde taw so rewe ladde ladde ni hewi ndiyam o badi nay ni titi ne bawi dogde dum woni kelimbilti ko dum woni yettode makko de dum soori don kambe be ganda sos be ganda

قلتي سمير يا ابو لاي سمير جيني سمير سمير مدو خاد مرم تام يا سين فاتي فاتي مازم جيجين جونغ ماي كومبا بابو مير ندو نجاو خارك دارو كوتي لك جورنا بور ماي كومبا

0: وين ربي سماعه ولا ولا ربي صلينا جدا محمد رسول الله مهيدة جدا وفورنا فرنا محمد أول محمد آخر إمام مرسل خاتب الأنبياء كم بوري كلام الله تعالى
1: كبير بيقال الموضوع وان رضاك مجي

موجو مريم بابا كرقي أحمدو سيسا مريكتا مريم بابا كرقي موجو كنتوم فال أغالي جي mangalimba ma char rambakamba ma cham bran muntuyar ñol ma ciose ju way bar ma leer bo limboj amna ma dem ba sen barma bali barma yelli barma ma gëb sen barma ya jara to bi job ya jara tu ndate sen ci lambu dis bi abi amadou maryam

ليجلس نتنجم غدم لقدام دي دورة دب موهي دب لين خلكي جماجي شي توبا تتنيل تيري كر أم دي مصطفى

يوم لجنا والسبايا إيدان جخي مسكين وايو توكر ياكو إجخي تكي جخي مسكين ندام سبايا بوخيخ لون